0: Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواء الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجايهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

بنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة. أستغفر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

هدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبدلي وثواب ما قرأنا منك العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صلينا وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي حسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم إلى أرواح المجتهدين ومقلدين العلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث للرئيس سادتنا صوفية المحققين أينما كانوا وصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمع، ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنكشبانية وجميع الدر، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة عبد القاسم الجندي والنسي محمد بهادي والرباني وعاصم، ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم، ثم إلى رأي رسل حلهم معوانهم أتبائهم المجاهدين معهم أصولهم مرفوعين، وإلى صيبات الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله صلح ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، وخصوصا حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاق ومشيخه ومشيخ مشيخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعه وبيعه معتقده وأصولهم وفروعهم، وإلى الحاضرين أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواننا أخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير، وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات في جميع الجهات، اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واكرم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك الرفيق برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم، حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند دوتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أن أسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله بعلمك استضينا يا عليم وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا وبك أصبحنا وأمسينا يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واشفي يا شافي الأمراض مرضانا واغفر عصاتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله يا الله يا الله اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله وكل الحجات في هذه السنة يا الله حجا مبرورا حجا مبرورا.

0: مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، واجعلنا المتكين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحكي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة.

معنوم. اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوات المدين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين حمد رب العالمين بحاء الرحمة وميم الملك يا ودار الدوام يا من هو أخون قعف أدم محمة هاء العمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستخلظ فسوى على سوق

مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

اللهم إني أسألك بمعاجد الإز من أرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك العجل الأعلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي وترحمني وترزقني فإنك خير الرازقين اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به الكلام اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أزني ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلهي لا تصمد بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب وغالبا غير مخلوب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موجودا فأثبته وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فصحله وإن كان كثيرا فثبته وإن لم يكن شيئا فكونه وانقله إلي حيث كنت ولا تنقله لحيث كان وبارك لي فيه وتولى أمري بيدك وحل بيني وبين غيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت أقمتني وكيلا فلا تسلبني وإياهم ما أودعتني يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين تكرم علينا يا قريب يا مجيب فرعت أباب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أحنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا

أنا الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا فأصبني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فرج عني ما أنا فيه من ضيق ويا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوز أهل الغنى ومغني أهل الفقر من ساعة تلك الكنوز بالفائدة اللهم لا إله إلا أنت صادر وجابر الكسر ارحم فقري إليك اللهم إني أسألك حسن الحال في هناك الذي لا يفتكر ذاكره وعند فيدني من الكرامات ما أسطر به ديني إنك عند العظام وهذا صباح جديد نسألك الإسمة فيه من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغال بما يقربنا إليك الزلفى يا ذا الجلال والإكرام وهاب باسط فلاح رزاق واسع غني مخن منئم متفضل اللهم آتني بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا غدقا متسعا يا بر يا تواب يا هو يا رحمن يا رحيم.

0: وحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: اللهم يسر لي أمري ورزقي وعصمني من النصب في طلابه ومن الهم والبخل للحلق بسببه ومن التفكر وتدبر في تحصيله ومن الصحب البخل بعد خسوره واجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي تولى أمري بذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا بسيط يا غني يا مغني بمحمهوب محمهوب ذي لطف خفي بصعصاء صعصاء ذي النور والبهاء بسهسهوب سهسهوب ذي العز السميع الذي له العظمة والكبرياء بطهطهوب طهطهوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظمة والسلطان. وأسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته منصيدا من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك طاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به عنائك الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المخرج الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجود والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وعلي وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فقوج محمد فتاح قادر جبار فرد معطي خير الرازقين مغني البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أصبحت وعمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين حلقك. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خضرات إلا ويا بك عرفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات. وبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدق واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واسرع به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والإلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا سرد المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
2: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan. setiap hari Jumat jam 4 sore. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran, Kabupaten Pekalongan.
3: Ya Nabi, salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3, Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
4: Rasika FM.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
9: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
9: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
9: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
9: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
9: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Supermase.
10: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
11: Mbak Siti, pok.
10: Iya, Mbak Siti.
11: Mbak Siti ini loro.
10: Lah, loro apa sih?
11: Loro tumor, mbak.
10: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
12: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
13: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batinjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
12: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kerja. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan,